الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، داعيًا إلى صراط منير، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته، واعملوا بطاعته ومرضاته. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mesyuarat Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang bilangan yang pertama struk 2026 bersetuju harta tidak patuh syariah yang diperolehi boleh dijadikan sumber Baitul Mal dan harus dimasukkan ke dalam akaun Baitul Mal. Harta tidak patuh syariah ini termasuklah riba, gharar yakni tidak jelas, perjudian, penipuan, rampakan, rampasan, rasuah dan seumpamanya adalah haram dan tidak boleh digunakan untuk manfaat dan kepentingan diri sendiri dan tanggungan serta perlu disalurkan kepada Baitul Mal. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا و

البينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

0: يشركون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: استجي نزمي ويلان فدا وخا وخسر هنا
0: وخسر هنا
1: دي ترانكا بانكا دي تبال خا بكا خا خا
0: وخسر هنالك الكافرون.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
2: سلام يا سلام. الحمد لله. Terima kasih Nazmi.
0: Sama-sama.
2: Baik, alhamdulillah. Itu dia pemanggil kita yang ketujuh dan insya-Allah untuk hari ini kita nak terima pemanggil kita seterusnya, iaitu pemanggil kita yang ke-8 dan juga pemanggil kita yang terakhir untuk hari ini insya-Allah.
1: Insya-Allah.
2: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, selamat talian Kak T.
3: Ya, ya.
2: Kak T, apa khabar Kak T?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Silakan Kak T kalau dah bersedia. Ya.
3: Terima kasih, Amin. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Kak T.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

قائما آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.